0: بلاستم كفافي.
1: رانا نوا ني لنونا نا تشوتا تاومني تويرانا زي فاتيرو فنانرو ماير فوتيكا تاوموزولي زهايا ديا نابيت سبون زاواتا نيستاوا ار مارماروا ني بتون رفانزاكانا تيوا رانا ايتا ناريوا لاتشاكان ران ماسون دي زون زاواتا تنينكو يو ران ماسون لاتشاكيوا نيا مانوكانا دي زون تنينكو لاتشاكان ران ماسون ساتيا وكان نيانا نانزاغتا نيانا نفوكا ملاغاستا مزانيا نتيجا زولينا ني فانزانا تانيا نفاموريتا نمير فايكا نفامونا دلاتا كندران ماشوى ساتي مانينا ساتي تيتا دي تيكام زوفتونا زوزان في جالين فوكا تمزان فتونا زان ايتاك تا تيكان ران رنولا بي رن رازامبي تيكا تم رن فتونا رنا ام نفتافا كول كول سيفتافا كارينا سيفتافا نمانينجا زولينا فوكا مالاغاسم توفيم نوويو مانتاني تنا وتيكا ريتا توبنا ريك تم فانزا كان ايساكين مان ريك كول كول انا دي مانتاني تنا وي ني ران رازامبي كوتي رايس كوتي ام فومبا تيرارن تادي ديوكو فتام ديمام روبول سبتمبر ديمام روبول سروريف نجورن تنورا نانوي تانسرارن تيتو مدغسكارا تامزان ساتي لاسان فيرنا ناتي عرطينا مبلا فوزانا كان ريتسيكا تامرين فتونا رين ميسن تنورا ران تنورا نلاتكا تامرين فتونا رين باتا دي ديوتيك فازن بفال فتني ماكا تويرنا ماكا فايفانا ماكا فوناتو إنا موزون لزاينا فاتسيميتي أم لفانا فوزانا نو إجادادادانا فاتسيميتي لفانا فوزانا ساتي ينو فيتنا أزبير ميزا كزايما نفاو ميادة مكول كول فاني أنساسا نرفاتسما أزبيرنا دي تسل لزاين فاتسيميتي لزاوات تسانغانا رتانورا ويزنيرا نتوتسكا تيو مي تسانغانا رتانورا مي تسانغانا وانتفيرنين تي ساتي ينارون توبون تي او رابيت فات زاي زاي يو افان دي ريتريت دول زاي بيريسا كيت سيرو يو راتي فاريت ريتا ران ساسان دي مولا بيريسا افلاو ان تنور ان سيات افلاو ان تنور ان يتون دان يو بارتي بوليتيك يو افلاو ان تنور ان يتون دان فان زاكان يو فلاسا مانديلا لكافا نفيتون راتيكا نيتريتا تيكا ان لاي fanavaozan mijororo tanora mijoroa ny tantandrazana aty fa za manaiky ilay fidimbola dia manao fanambarana any amin'ny facebook zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny facebook mahaiza saropiaro anty firenena aty nareo a arovy ny tolona nataotsika
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.